جاي مبيا يا يا ما وانت فلي فين دونت جاي ما إبرزا وانت صي برابو ما بيا سيف ودوزا